بلدي ما يتدان بلا على البستان غتانا جمعي دايهو يتعلم صار مسيح تموت جلجي روسك.